0: cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee.
1: Abbiamo cambiato le idee. Ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: بعدين يا مريت الكرسي
3: ولا تمريت من ما قال من بيلا بعد زين دل
2: أقول سقط كيرو كير ما شر تقولنا هذا أو بحر
3: يوم ما تنا
2: أنا كي خدي يا أخوك قال عمل تشكرا تحني هاي تحني هاي باي سقط كيرو زري سانه تقولي بيقول
3: لا بلال